0: 接下来请继续收看风月同天。
1: عندما جئت لأول مرة إلى تركيا لم أكن أفهم اللغة التركية على الإطلاق. في ذلك الوقت كان قلبي محطما، كانت قدمي مكسورتين أيضا بسبب الحرب. أصبحت إنسانة بلا وطن، لا منزل، فتاة سورية مراهقة بلا قدمين.

مظبط رأسي في أكبر مدينة في سوريا، حلب. لدي 14 فرداً من العائلة. تزوج أبي من زوجتين. منزلنا دائماً مفعماً بالحيوية. السعادة لا تعرف حدود. جاءت حرب سوريا فجأة. كان عمري 9 سنوات فقط في ذلك العام. قاتل الجيش الحر وجيش الحكومة بشراسة. حلب هي ساحة المعركة الرئيسية في شمال سوريا. بعد وقت قصير من بدء الحرب بدأ الحصار. تم القبض على أبي العزيز في عام 2013 من قبل أفراد داعش. بعد 4 أشهر من سوء المعاملة توفي بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه. ولكنها حزينة لا أحد يعني. كارثة أكبر قادمة لن أنسى أبدا. في مساء يوم 22 ديسمبر 2016 جلست خارج المنزل مع عائلتي. فجأة سقطت حمرة من السماء. كان الظلام قاتما أمام عيني. عندما استيقظت أيديهم مكسورة كما بطلت ساقهما. ذلك ما يجعلني أكثر حزنا. لقد أصبحت يتيمة مشردة. ما هو ذنبي؟ هل لمجرد أنني طفلة سورية؟ في عام 2017 قامت منظمة خيرية بتركيب الأطراف لي، الأطراف الصناعية البسيطة. ووجدت عمتي في تركيا. جاءت إلى تركيا. لم تكن الحياة مألوفة. يجب إعادة تكييف كل شيء. حسن الحظ وجدتني عمتي. عرسة المناهل بعد انقطاع دم 4 سنوات عن التعليم. قدت كتبي أخيرا وعدت إلى المدرسة في عام 2018. هنالك حوالي 5000 من الطلاب السوريين أطفال مثلي هربوا إلى تركيا بسبب الحرب السورية. لقد فجئت جدا وسعيدة جدا. كان هنالك بالفعل مدرسة تم تنظيمها لنا من قبل جمعية خيرية في آسيا. كانت مثل سفينة في المحيط. هنا يمكننا الدراسة فيها. تعلم اللغة العربية. جعلني أشعر بالارتياح بشكل لا يصدق. في الوقت نفسه بدأت بالنطق في تعلم اللغة التركية. بعد عام ونصف رتبت المدرسة لي للحصول على ساق اصطناعية جديدة. الأطراف الاصطناعية الجديدة تجعلني أكثر ثقة. أشعر أنني أقوى من ذي قبل. ذات مرة سألت الله هل هذا امتحان في وقت لاحق إلى لي؟ قدر الله أن يصيب الإنسان أحيانا. تكون هذه الإصابات لمساعدتني. لقد بدأت إدراك صدمة الحياة هذه مباركة. من أجل أن يتم الاعتناء بي بشكل أفضل. احتضنتني عمتي في عام 2019. أستاذ فيصل الآن سنادي المتطوعان في السجن. وجدوا لي مكانا جديدا للعيش فيه. ساق اصطناعية أحلس وأخف وزنا بالنسبة لي أيضا. في الوقت الحاضر أعيش بسعادة أكثر. إنني أتذكر والدي وأخوتي وأخواتي. أرواح أهل المفقود تسكنني. أنا نجوى. أنا بنت سوريا. وأنا أيضا بنت تسوجي في تركيا. حلمي هو أن أصبح مترجمة لكي أبني جسر السعادة لمعاناة العالم.